0: تبي الصوفيا مزارة فلينا واناو
1: ماندي إيفا تبرو بولور أم إيفا تبرو بولور
0: مزارة فلينا واناو